في نعمة وفوادل منزون عن شريك في معاسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت منعا فيه واعتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله

المؤمنين إرسل علينا فلم نرتب ولم نهم أعيى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من

محمد محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الاجر اللهم صل على من فاتيته لبديء الايجاد برات الاستهلال ومن خاتميته برات المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بارع انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكك وامام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نورك.